ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

رسوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: آمين.

سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيولله الأم الفاتحة الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمك مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وجاده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حاونا لنا في سقرات الموت والنجاة من النار والعافية للحساب اللهم ابلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم افتح